0: كمان هذي مثلا معي
1: تبدأ يا مور
0: في بينك ميو
1: تبدأ California, where you want?
0: California.
1: You show me a route to slide LPD. L10, stand by with vehicle.
0: You're welcome.